0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ هزاع البلوشي تلاوة لجزء عم. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة. أسعدكم الله ووفقكم وأرضاكم ورضي عنكم. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح، أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا ما تيسر له من سورة سبأ.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا

وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزق.

0: سلمة الزبارة والبحرين، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: الأذكار.
2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
1: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
2: أصبحنا

0: وبك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

والسلام من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
1: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
2: الآن، عبر تطبيق الهواتف الذكية
1: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح، أثير
3: الروح. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة ياسين بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة ياسين. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: ابنتها تدرس في جامعة خاصة، ولأنها تتفوق فهي تحصل على تخفيض 25% تقريبا. الأب يدفع كامل التكاليف،
2: نعم،
1: والبنت بسبب تفوقها تحصل على هذا التخفيض، فهل التخفيض من حق البنت أم من حق الأب؟
2: إذا كان من حق البنت فيبين على الجهة الجامعة أو المدرسة هذه أن تبين أن هذا التخفيض مكافأة للبنت على تفوقها وهذا المبلغ لها. لكن الظاهر والأصل أنه تخفيض للدافع،
1: نعم، على المصاريف،
2: والذي يدفع هو الأب،
1: نعم،
2: الذي يدفع هو الأب. وهنا لن يمانع الأب أصلا، يعني لو بنت أخذت
1: المبلغ،
2: ولكن أن تطلع والدها، لأن هو الذي دفع الرسوم
1: وتستأذن،
2: ولا ترى يا يوبا أنت دفعت كذا وسووا لي خصم أعطوني

0: رجعوا علي
1: المبلغ وأنا محتاج المبلغ،
0: فلو تقاسم المبلغ ففي النهاية هو كان عند الأب فسوف ينفقه على أبنائه.
1: صحيح.
0: وسوف ينفقه على بنته.
1: نعم.
0: وإن كان عند البنت فالبنت وما تملك ملك لأبي.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مصحف البحرين. فيما يلي يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر ما تيسر له من سورة المائدة. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر ما تيسر له من سورة المائدة.
2: 106.1 FM
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما تيسر له من سورة البقرة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: إذ تا

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما تيسر له من سورة البقرة. اللهم يا من يغفر الزلات،
2: اللهم يا من يغفر الزلات
1: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي.

وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها. اهدني اهدني لأفضل العبادات، وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، فيما يلي نستمع خاشعين إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ خليفة الطنيجي يتلو علينا ما يتيسر له من سورة الحج.

0: من سورة الحج استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.
3: لكن

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الأنفيس سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الانفيس سورة الروم. القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل سورة الفتح ما جاء عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى حدثهم قال: لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، إلى قوله فوزا عظيما، قال: مرجعه من الحديبية، أي أنه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم، سمى الله عز وجل صلح الحديبية فتحا. قال: وهم يخالطهم الحزن، يعني نزلت هذه الآية كالمبشرة والمسلية من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعد أن ردتهم قريش عن أداء العمرة في ذلك الوقت، فقام هذا الصلح فرجعوا أدبارهم إلى المدينة. قال: وهم يخالطهم الحزن والكآبة، وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي بالحديبية، فقال: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. تخيل، هذه السورة هي أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا جميعا، فكانت كالسلوة لهم مما ألم بهم من الحزن لعدم قضائهم العمر في ذلك العام. ومما جاء في فضلها أيضا أن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح، يعني نزلت في صلح الحديبية وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، أي بعد سنوات لما حقق الله عز وجل له البشرى، قرأ هذه السورة وهو داخل مكة عليه الصلاة والسلام.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة فصلت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة فصلت
2: أذكار الصباح.

0: فواصل حديثية.
1: فواصل حديثية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك.
3: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه البخاري.
4: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة المؤمنون.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة المؤمنون. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
2: أثير الروح.
3: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي. بسم

0: وجعلنا من أهل الفردوس وجعلنا من المتحابين بجلالك.
1: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الفتح بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري. أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الفتح.
1: الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. آية الكرسي.

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل

من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء، رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله.

لا يضره شيء. رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء. رواه أبو داود.

0: الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

0: شر ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة،

0: وإذا أمسى فليقل:
1: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير.
0: رواه الترمذي.
1: أصبحنا

0: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.
2: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
0: سورة تصعد بالسامع إلى السماوات، حيث النجوم والكواكب ومخلوقات غيبية لا نعلم عنها الكثير. تستمعون لسورة الصافات بصوت القارئ فارس عباد.

0: للأبواب إلا بابه. أدرك أن توحيد الله والثقة به مفتاح الفرج. مفتاح الفرج.
1: هذا نبي الله صالح، لما اشتد بلاؤه الواضح وأصمت ثمود آذانها عن نصح ناصح، ودبروا لقتله بمكر فاضح، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، لجأ إلى ربه واثقا به، قال رب انصرني بما كذبون. فهل خيبه الله؟ كلا والله. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه.

0: فثق بالله يا عبد الله، فالله قوي وغيره عاجز، والله غني وغيره معوز، عطاؤه جل وعلا يتدفق، وبابه لا يغلق، فالجأ بالإخبات إليه وحده، مقتديا بالنبيين الذين قال عنهم:
1: إنهم كانوا يسارعون في

0: لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: أيها الأحبة، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة الرعد، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

0: القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي تلا على أسماعكم الكريمة سورة الرعد.
1: فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، وفيه مات. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا أعطاه إياه، ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله منه وأشار بيده يقللها صلى الله عليه وسلم.

0: نبي كريم سميت سورة باسمه، وقد روت العديد من الأحداث العظيمة. سورة يونس عليه السلام نستمع إليها بصوت القارئ بندر بن عبد العزيز بليلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ بندر بن عبد العزيز بليلة تلاوة مباركة لسورة يونس.
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم

القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال حديث حسن.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فيوم الجمعة هو اليوم الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، رواه مسلم. قال ابن القيم في زاد المعاد: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره. وقد اختلف العلماء هل هو أفضل أم يوم عرفة، وقد عد ابن القيم أكثر من 30 مزية وفضل لهذا اليوم العظيم. ومن تلك الخصائص والفضائل: أولا، أنه يوم عيد متكرر، فيحرم صومه منفردا مخالفة لليهود والنصارى، وليتقوى العبد على الطاعات الخاصة به من صلاة ودعاء وغيرها. ثانيا، أنه يوم المزيد، يتجلى الله فيه للمؤمنين في الجنة. قال الله تعالى: ولدينا مزيد. قال أنس رضي الله عنه: يتجلى لهم في كل جمعة. ثالثا، أنه خير الأيام. قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، رواه مسلم. رابعا، فيه ساعة الإجابة. قال صلى الله عليه وسلم: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، رواه البخاري ومسلم. خامسا، فضل الأعمال الصالحة فيه. قال صلى الله عليه وسلم: خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا، وشهد جنازة، وصام يوما، وراح إلى الجمعة، وأعتق رقبه، صححه الألباني. والمراد أن صيامه وافق يوم الجمعة بدون قصد. سادسا، أنه يوم تقوم فيه الساعة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، رواه مسلم. سابعا، أنه يوم تكف

0: تكفر فيه السيئات. فعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، رواه البخاري. ثامنا: أن للماشي إلى الجمعة أجرا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغى، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، رواه أبو داود. تاسعا: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما وزيادة ثلاثة أيام. قال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام، رواه مسلم. عاشرا: أن الوفاة يوم الجمعة أو ليلتها من علامات حسن الخاتمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي فتنة القبر، رواه أحمد. الحادي عشر: أن الصدقة فيه خير من الصدقة في غيره من الأيام. قال ابن القيم: والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور. ثم قال: وشاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه إذا خرج إلى الجمعة يأخذ ما وجد في البيت من خبز أو غيره فيتصدق به في طريقه سرا. وهناك فضائل ومزايا أخرى لهذا اليوم العظيم، ولو لم يكن فيه إلا مزية واحدة مما ذكرنا لكفى بالمرء حفظا له وحرصا عليه، فكيف وقد اجتمعت فيه فضائل عظيمة وخصال كثيرة؟ والله أعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
3: مما ورد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها، أي يجعل وقته كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في غير الجمعة، ويتأكد ذلك في يوم الجمعة. قال عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب حينما قال: أجعل لك صلاتي كلها، قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وهذا إن

0: إنما يدل على عظيم القيام بهذا العمل الجليل وهو الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال، ويتأكد ذلك في يوم الجمعة وليلتها.
1: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم.

0: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
1: للأذان مكانة عظيمة في الإسلام، فهو من شعائر الإسلام الظاهرة لتعلقه بفريضة من أعظم فرائض الإسلام.

0: الإسلام ألا وهي الصلاة. ومما يدل على مكانته اشتمال ألفاظه على مسائل العقيدة وإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، والدعوة إلى الصلاة، ثم الدعوة إلى الفلاح، والتذكير بالمعاد. ولما كان الأذان بهذه المكانة رفع الله سبحانه من شأن المؤذنين وأعلى درجاتهم. جاء عن عدد من الصحابة أنها نزلت في المؤذنين، وقد تكاثرت النصوص النبوية في بيان مكانة المؤذن وعظيم أجره عند الله. ومن هذه الفضائل حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. قال أهل العلم: ومعنى ذلك أنهم أكثر الناس تشوفا إلى رحمة الله تعالى لما يرونه من الثواب. وقيل معناه أنهم سادة ورؤساء، والعرب تصف السادة بطول العنق. ومنها شهادة الكائنات له يوم القيامة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. أي أن الناس لو يعلمون ما فيهما من الثواب العظيم والأجر الجزيل ثم لم يجدوا طريقا للقيام بهما إلا القرعة لفعلوها واقترعوا من أجل تحصيل فضلهما. ومنها مغفرة الله له، وأن له أجر من يصلي خلفه. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له بمد صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. رواه النسائي. وقد نص جماعة من أهل العلم أن الأذان أفضل من الإمامة لهذه النصوص المتكاثرة في فضل الأذان والمؤذن، لذا تمنى الفاروق عمر رضي الله عنه القيام بهذه الشعيرة لعظيم أجرها لولا انشغاله بأمور الخلافة، فقال: لو كنت أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت. وذلك لما في القيام بشعيرة الأذان من الارتباط والدقة في تحري أوقات الصلاة في اليوم والليلة، ما يجعل المؤذن يتخلى عن كثير من الاهتمامات التي يفعلها غيره من الناس. وهذه الفضائل والأجور العظيمة للمؤذن فيها حافز لمن كان أهلا لهذه الولاية لكي يكون له نصيب منها، وفيه إشارة وتوجيه إلى تقدير هذه الصفوة الكبيرة واحترامهم، فهذا من إجلال الله سبحانه وتعالى. فمن رفع الله قدره وشرفه فحري بأهل الإيمان تقديره واحترامه.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الدخان. أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الدخان.
1: من فضائل سورة الكهف, سورة الكهف, سورة الكهف, عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أخرجه مسلم.

ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر

وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور.

0: ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: صدق الله العظيم.
2: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
3: من أحكام الصلاة على الكراسي. جاءت الشريعة الإسلامية بالتيسير في جميع التكاليف الشرعية، ومن تيسيرات الشريعة جواز الصلاة جالسا لمن لا يستطيع القيام، فالقاعدة الشرعية أن الأفعال المأمور بها مشروطة بالاستطاعة والقدرة. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الحديث: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فمن عجز عن أداء بعض الأركان جاز له أن يصلي على الكرسي بضوابط، لأن الملاحظ اليوم في مساجدنا كثرة الكراسي، وقد تكون لغير حاجة أو يخطأ في موضع استخدامها. لذا نشير هنا إلى عدد من الأحكام والتنبيهات المتعلقة بها. أولا، ينبغي أن يعلم من الهدي النبوي أنه إذا عجز عن الصلاة قائما كان المصلي يصلي قاعدا متربعا، فإذا جلس بين السجدتين أو للتشهد افترش رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى، وهذه الهيئة النبوية ما أحوجنا للتذكير بها لمن كان قادرا على الجلوس على الأرض، لأن فيها حلا لكثير من التبعات التي تقع جراء الصلاة على الكراسي، من التقدم على الصف أو مضايقة من يصلي خلفه أو تغيير هيئة الصفوف. ثانيا، من كان قادرا على أداء تكبيرة الإحرام قائما وجب عليه ذلك، ولا تصح صلاته إذا فعلها جالسا، وهذا باتفاق الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا

0: قمت إلى الصلاة فكبر. ثالثا، الصلاة على الكرسي مقيد بالعجز عن الإتيان بالهيئة الشرعية دون غيرها، فمن عجز عن القيام فله الجلوس على الكرسي أثناء القيام، لكن يجب عليه أن يأتي بالركوع والسجود على هيئتهما، فإذا جلس المصلي في موضع القدرة بطلت الصلاة. رابعا، من كان عاجزا عن الركوع أو السجود فلا بأس أن يجلس على الكرسي وقتها ويومئ قدر استطاعته، على أن يجعل إيماءه في السجود أخفض من ركوعه ليبين الفرق بين الركوع والسجود في الإيماء، لكن عليه القيام في القراءة إن كان قادرا عليه. خامسا، على المصلي أن يحاذي الصف، والمحاذاة تكون بالأقدام إن كان سيصلي قائما ويجلس على الكرسي للركوع والسجود، فأما إن كان سيصلي قاعدا في جميع الصلاة فمساواة الصف بظهره، فلا يتقدم به أو يتأخر، وعلى المصلي أن يختار من الكراسي ما يحقق له هذا المقصد. سادسا، حركة المصلي على الكرسي من تقديم وتأخير الكرسي من أجل محاذاة الإمام حركة مشروعة دلت عليها السنة النبوية، وهي من الحركة المشروعة في الصلاة. سابعا، لا ينبغي لمن يصلي على الكراسي أن يصلي خلف الإمام مباشرة، لما ورد من الحث على أن يكون خلف الإمام أهل الأحلام والنهى، ممن يمكن أن يستخلف الإمام إذا عرض له شيء، وعلى هذا فلو تحروا أطراف الصف لكان أولى.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.

0: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: سورة ذات إيحاءات للقلب البشري منذ بدئها إلى نهايتها، توقظ القلب من غفلته ليتأمل عظمة هذا الوجود. نستمع وإياكم إلى سورة فاطر بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: كنتم مع تلاوة عطرة لسورة فاطر بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
2: من فضائل سورة الكهف عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أخرجه مسلم.

الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته

ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماء

عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا

وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا

الداعي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا

الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟

قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد

إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا

0: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة الكهف.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: يوم الجمعة يوم عظيم جعله الله عز وجل عيدا للمسلمين. فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، أي يوم الجمعة. فمن جاء إلى الجمعة أي إلى صلاة الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك. يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضرورة أن يحرص المسلم على أن يظهر في أحسن زينة، وأن يكون في أبهى حلة حينما يقتضي الأمر اجتماع مع إخوانه المسلمين على عبادة عظيمة في بيت من بيوت الله تعالى.
1: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.

0: الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أيها الأحبة، نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة لسورة الزخرف بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة الزخرف.

السماء. اللهم في هذا اليوم ارزقنا البركة فيما نملك. اللهم بارك لنا في أجسادنا وأرواحنا وقلوبنا وحياتنا. اللهم إنا نسألك البركة في كل ما يحيط بنا، وافتح لنا أبواب الخير والتيسير، وصد عنا أبواب الشر والتعسير، فلا حول ولا قوة لنا

0: نستعين ونستجير، وسبحانك نعم المجير.
1: معاشر المؤمنين، إن الذنوب والمعاصي تقسي القلب وتصرف صاحبها عن أبواب الخير، فلنقدم توبة صادقة، فباب التوبة مفتوح، وفضل الرب عز وجل يغدو ويروح، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ومن رحمته ينادي عباده فيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فإن كانت الإساءة منا كثيرة فعفو الله أكثر، وإن كان الزلل منا عظيما فمغفرته جل جلاله أعظم، وإن كثرت منا الخطايا فرحمته أوسع. جاء في سنن الترمذي يقول الرب عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم، إن تنقية النفوس من الشحناء والكراهية والبغضاء، وربنا تبارك وتعالى عفو يحب العفو وأهل العفو، فمن أراد أن يعفو الله عنه فليعفو عن خلقه، ومن أحب أن يتجاوز الله عنه فليتجاوز عن عباده. فمن عامل الخلق باليسر والمسامحة عامله الخالق بمثل ذلك في الدنيا والآخرة، والعفو في حق الأقربين آكد وأتم لما تقتضيه القرابة من المخالطة وما يتبع ذلك من حصول الإساءة، إن الله عفو غفور.
2: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أمرتني فعصيت، ونهيتني فما انتهيت، ودعوتني لتغفر لي فما أصغيت، وأسبغت علي من نعمك الظاهرة والباطنة ما لم أكن له أهلا، ومننت علي من رعايتك ولطفك ما لم أكن له كفأ ولا مستحقا، تماديت في التقصير فأوسعتني حلما، وأسرفت في الغرور فلم ترهقني من أمري عسرا، وما فعلت ذلك يا إلهي تجاهلا لأمرك ولا استخفافا بوعدك ولا تعرضا لعقوبتك وسخطك، ولكن سولت لي نفسي واستحوذت علي الأهواء دونك، وقد مضى يا إلهي ما مضى من عمري، ولا أدري ماذا ينتظرني بالغيب، ولا ماذا يخبئه يوم العرض الأكبر في صحائفي، وماذا عسى أن يجزى من تنكر للإحسان. سبحانك ما أهونني عليك، سبحانك ما أحوجني إليك، سبحانك ما أغناك عني

وما أفقرني إليك. سبحانك، لا أعتز إلا بك، ولا أتذلل إلا إليك. اللهم أغنني بالافتقار إليك.

من لذلي غيرك يا قوي، من لضعفي غيرك يا غني، من لفقري غيرك. اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك. رب إني مغلوب فانتصر، فاجبر قلبي المنكسر، واجمع شملي المنتشر. اكفني يا كافي، فأنا العبد المفتقر. اللهم إني أشكو إليك ما لا يخفى عليك، وأسألك ما لا يعسر عليك، بيد ممتدة بالضراعة إليك، وقلب يؤمن بك ويتوكل عليك، وبذل ظاهر بين يديك. اللهم غفرانك إن المصير إليك. اللهم عفوك، فإني منيب إليك. اللهم هذا الجهد، اللهم هذا الجهد والتكلان عليك. اللهم ارحم ضعفي وذلتي بين يديك، واجعل في قلبي نورا أهتدي به إليك، ووفقني للأعمال الصالحة المقربة إليك، واجعلني ممن توكل في جميع أموره عليك، واجعلني أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، ولا تفضحني يوم العرض والوقوف بين يديك. إن الفضل كله لك ومنك وإليك. اللهم اجعلني ممن تمسك بحبلك المتين، واجعلني بالعروة الوثقى من المعتصمين، وألهمني من الرشد ما يجعلني من الراشدين، ومن خشيتك ما يبلغني مكانة المتقين، ومن طاعتك ما تلحقني به مع الصالحين، ومن اليقين ما يجعلني من المقربين، ومن الحب فيك ولك ما يرفعني إلى عليين. واحشرني بفضلك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.

إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

إخوة الإيمان، بعد لحظات تنقل إليكم إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين شعائر خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من مركز أحمد الفاتح الإسلامي بمدينة المنامة، فإلى هناك.

الحمد لله، الحمد لله الذي يسر لعباده مواسم الخير والطاعات، وفتح لهم أبواب الرحمة والمغفرة والنفحات، فوفق من شاء منهم لحج بيته الحرام والوقوف بمشاعره العظام والفوز بما فيها من الأجور والكرامات. نحمده سبحانه حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ونشكره على ما أنعم به من الهداية والتوفيق والإعانة على الطاعة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، هكذا انقضى موسم من أشرف مواسم الإسلام، ومرت الأيام المعلومات ثم الأيام المعدودات، مثقلة بالخيرات، حافلة بالرحمات، مفتوحة فيها أبواب المغفرة والبركات. ذهب الحجاج إلى بيت الله الحرام، فعاشوا رحلة الحج الكبرى، وتنقلوا بين المشاعر العظام، وتعرضوا لنفحات الرحمن طمعًا في رضا رب الأرض والسماوات، ثم عادوا فرحين بما آتاهم الله من فضله، مستبشرين بما من عليهم من توفيقه وحج بيته. فهنيئا للحجاج حجهم، وهنيئا لهم دعاؤهم وتضرعهم واجتهادهم. وأما المسلمون في سائر البلاد، فقد نالهم من بشائر هذا الموسم نصيب عظيم. أدركوا عشر ذي الحجة، وهي أفضل أيام الدنيا، وصاموا يوم عرفة الذي يكفر صيامه ذنوب سنتين، حتى غدا يوما مشهودا في البيوت والمجالس والمساجد والمجتمعات، يصومه الكبار والصغار رجاء فضل الله تعالى وثوابه. ثم أقبل يوم النحر، عيد الأضحى المبارك، فامتلأت الجوامع والمصليات بالمكبرين، وارتفعت أصوات الموحدين، وتقرب المسلمون إلى ربهم بأضحياتهم. ثم توالت أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وحمد وشكر على ما رزق وأعطى. فما أجدر المؤمنين أن يفرحوا بفضل ربهم ورحمته. وصدق الله العظيم: قل بفضل الله ورحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهكذا عباد الله تنقضي مواسم الخير سريعة، وهكذا تمضي حياة الإنسان خاطفة، ثم يلقى العبد ما قدم ويجني ما زرع. فطوبى لمن عمر أيامه بالطاعة، واغتنم مواسم الخير، وقدم لنفسه ما يسره يوم لقاء ربه عز وجل. أيها المؤمنون والمؤمنات، إن من أعظم ما نخرج به من موسم الحج دروسه العظيمة وعبره الجليلة. فالحج ليس مناسك تؤدى ثم تنقضي، بل هو مدرسة إيمانية تبقى آثارها في القلوب والسلوك ما بقي العمر. فمن أبرز دروس الحج تلك المحبة العظيمة التي جعلها الله في قلوب عباده لبيته الحرام. يقول تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فالقلوب تهفو إليه، والأرواح تشتاق إلى رحابه، لا لجبال مكة ولا لأرضها، ولكن لأنه بيت الله ومهبط رحماته وموطن طاعاته. ومن دروس الحج أيضا مشهد عرفة العظيم، حين ترتفع الأكفار

بالدعاء، وتنكسر القلوب بين يدي الله، وتختلف الألسنة والحاجات، والرب واحد يسمع الجميع، لا تخفى عليه خافية ولا تشغله حاجة عن حاجة، يجيب الداعين ويغفر للتائبين ويكشف كروب المكروبين. وصدق الله العظيم إذ يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عباد الله، ومن أعظم دروس الحج كذلك تعظيم السنة النبوية والحرص على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاج يتحرى في مناسكه كلها أن تكون وفق على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يسأل ويتثبت ويتعلم ليكون عمله أقرب إلى القبول. وما أحوج المسلم أن يجعل هذا الاتباع منهجا له في جميع شؤون حياته، في عباداته ومعاملاته وأخلاقه. يقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن دروس الحج أيضا أن استحضار ثواب العمل الصالح يعلي الهمة ويطرد الكسل ويثبت المؤمن على الطاعة. فالحجاج لما استحضروا قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أنفقوا أموالهم وتركوا أهليهم وتحملوا مشقات السفر، وفعلوا ذلك بنفوس راضية وقلوب مطمئنة. وهكذا كل عمل صالح إذا استحضر العبد ثوابه هانت عليه مشقته. فمن استحضر فضل الصلاة حافظ عليها ولم يفرط فيها، وقد قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن استحضر فضل الصدقة لم تبخل نفسه ولم تتردد يده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها لصاحبها، كما يربي أحدكم فلوة وهو الصغير من الخيل حتى يكبر، كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. أيها المسلمون والمسلمات، ومن أعظم الدروس التي تعلمناها من مدرسة الحج درس قصر الأمل، وحقيقة أن الدنيا مهما طالت فهي إلى انقضاء، وأن العمر مهما امتد فهو إلى فناء. فالحاج يخرج من دياره ويفارق أهله وأحبته، ويتجرد من عاداته وملذاته، ويصبر نفسه على الطاعة والمشقة، ويحبس هواه عن الشهوات والرغبات أياما معدودات، لأنه يعلم أنها ساعات ستمضي ومواقف ستنقضي، وأن الرحيل عنها قريب. وما أحوجنا عباد الله إلى أن نحمل هذا المعنى معنا في حياتنا كلها، فنستحضر أن أيام العمر أسرع انقضاء من أيام الحج، وأن الدنيا بأفراحها وأتراحها ومكاسبها ومناصبها ستبقى خلف ظهورنا يوما ما، وسنقف بين يدي الله وحدنا. لا ينفعنا إلا إيمان صادق وعمل صالح. ولذلك كان من أعظم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يعيشوا الدنيا بقلوب متعلقة بالآخرة. وقال لابن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فالمؤمن البصير لا يغتر بطول الأمل ولا يركن إلى الدنيا، بل يجعلها مزرعة للآخرة ومعبرا إلى رضوان الله عز وجل وجناته. أيها الإخوة والأخوات في الله، وإذا كان الإسلام ينقل الإنسان من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن موت القلوب إلى حياتها، فإن الحج المبرور يكون بفضل الله نقطة تحول كبرى في حياة المؤمن، وبداية صفحة جديدة مع رب العالمين.

إنه يسجل الستار على ماض مليء بالتقصير والزلل، ويفتح أبواب الأمل لمستقبل أزهر بالطاعة والاستقامة. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج بهذه المنة العظيمة حين قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فيرجع الحاج وقد غسلت صحيفته من الذنوب، وطهرت نفسه من الآثام، وفتح له باب البداية الجديدة. وكذلك من وفقه الله لصيام يوم عرفة إيمانا واحتسابا، فقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل يكفر به ذنوب سنتين، السنة الماضية والسنة الآتية. فكأن هذه الأيام المباركة جاءت لتغسل عن المؤمنين أوزار الماضي، وتهيئ لهم بداية جديدة مع الله تعالى. ولكن العاقل هو الذي يحفظ هذه الصفحة البيضاء، ولا يعيد تلويثها بالمعاصي والذنوب، ولا ينقض ما بناه في مواسم الطاعة بعد انقضائها. عباد الله، إن التوبة الصادقة ليست مجرد ترك الذنب والإقلاع عن المعصية، بل هي انتقال إلى حياة أفضل، وسير مستمر في طريق القرب من الله تعالى. فالمؤمن لا يقف عند حد من الطاعة، بل يزداد إيماناً وهدى، مصدقاً قول الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقوله سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. فالمؤمن ومن أعظم علامات قبول التوبة عباد الله أن يكون العبد بعدها خيراً مما كان قبلها، فيزداد محافظة على الصلاة، وإقبالاً على القرآن، وحرصاً على الذكر والاستغفار، وإحساناً إلى الناس، وبعداً عن الذنوب وأسبابها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فليست العبرة بطاعة ينقطع أثرها، ولا بمشاعر تزول سريعاً، وإنما العبرة بالثبات على طاعة الله عز وجل، والمداومة على مرضاته، حتى يلقى العبد ربه وهو عنه راض. أيها الحجاج الكرام، يا من من الله عليكم بالوقوف بعرفة والطواف بالبيت العتيق، لا تجعلوا ما عشتموه من نفحات إيمانية ذكرى تمضي، بل اجعلوه بداية حياة جديدة مع الله، وثباتا على الصلاة والقرآن والذكر والدعاء. فإن الرب الذي عبدتموه في المشاعر المقدسة هو الرب الذي يعبد في كل زمان ومكان. وتذكروا قول الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فالمؤمن لا يقف عند طاعة، بل ينتقل من خير إلى خير، ومن عمل صالح إلى عمل أصلح. واعلموا عباد الله أن الحج المبرور تظهر ثماره في الأخلاق والسلوك، فيكون العبد أكثر تواضعاً ورحمةً ورقةً ومحافظةً على حقوق الله وحقوق عباده. وقد قال الحسن البصري رحمه الله: الحج المبرور أن تعود زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، واغفر لهم ذنوبهم، واجعل حجهم حجاً مبروراً، وسعيهم سعياً مشكوراً، وذنبهم ذنباً مغفوراً، وثبتهم على الهدى والاستقامة، وارزقهم دوام الطاعة وحسن الخاتمة، واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، الحمد لله الذي يسر لضيوف بيته الحرام أداء مناسكهم في أمن وطمئنينة ويسر، وسخر لخدمتهم رجالا ونساء بذلوا الجهود والأوقات ابتغاء مرضاته، فكانوا عونا للحجاج على أداء نسكهم وتحقيق مقاصد

في حجهم نحمده سبحانه على ما من به من نعم لا تعد ولا تحصى، ونشكره على ما وفق إليه من أعمال البر والإحسان، ونسأله أن يجزي كل من ساهم في خدمة حجاج بيته الحرام خير الجزاء. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واشكروا نعمه الظاهرة والباطنة، فإن الشكر سبب لدوام النعم وزيادتها. يقول تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وبهذه المناسبة المباركة، وانطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فإن من الوفاء والعرفان أن نرفع خالص الشكر والتقدير إلى القيادة الكريمة في مملكتنا الغالية البحرين، ممثلة في صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، على ما يوليانه من رعاية كريمة واهتمام متواصل بحجاج مملكة البحرين، وحرصهم الدائم على توفير أفضل الخدمات وأرقى أسباب الراحة والسلامة لهم. ولقد ترجمت بعثة مملكة البحرين للحج هذه التوجيهات الكريمة إلى واقع ملموس من الخدمات والبرامج المتكاملة، فسخرت جميع إمكاناتها لخدمة الحجاج ورعايتهم، وتابعت أحوالهم على مدار الساعة، ووفرت العيادات الطبية والكوادر الصحية المتخصصة، وأقامت برامج التوعية والإرشاد والمتابعة الميدانية، كما نهضت اللجان المختلفة بمهامها على أكمل وجه من اللجان الإدارية والطبية والأمنية والإعلامية ولجان التقييم والتفويج وغيرها، فتعاون الجميع في منظومة واحدة متناغمة لتذليل الصعاب وتلبية احتياجات الحجاج حتى يؤدوا مناسكهم في يسر وطمأنينة وأمن وسلامة. كما لا يفوتنا أن نثمن الجهود المخلصة التي بذلها أعضاء البعثة بمختلف لجانها وأصحاب الحملات البحرينية، فقد تسابقوا جميعا في خدمة ضيوف الرحمن، وبذلوا أوقاتهم وجهودهم ابتقاء مرضات الله تعالى. وكما نتقدم بالشكر والثناء لقيادة مملكة البحرين، فإننا نرفع أسماء آيات الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، وإلى حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة على ما يبذلونه من جهود عظيمة في خدمة الحرمين الشريفين ورعاية ضيوف الرحمن. ولقد شهد العالم أجمع ما تحقق من نهضة مباركة وتطور متواصل في خدمة ضيوف الرحمن، وما أقيم من مشروعات عملاقة ومنجزات رائدة وخدمات نوعية أسهمت في تيسير أداء المناسك ورفع مستوى السلامة والراحة والطمأنينة، حتى أصبح الحج نموذجاً فريداً في إدارة الحشود وخدمة الملايين من ضيوف بيت الله الحرام. نسأل الله تعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء على ما قدموا من جهود مخلصة وأعمال مباركة في خدمة حجاج بيته الحرام، وأن يبارك في أعمارهم وأعمالهم، ويجعل ما بذلوه في موازين حسناتهم يوم يلقونه. اللهم وفق قيادة مملكة البحرين جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفقهم لكل خير وصلاح، واجزهم خير الجزاء على ما يولونه من رعاية واهتمام بحجاج مملكة البحرين، واحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وبارك في جهودهم المباركة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن،
اللهم احفظ مملكتنا.

0: مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودول الخليج وسائر بلاد المسلمين، وأدم عليهم نعمة الأمن والإيمان والاستقرار والرخاء، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم تقبل من الحجاج حجهم، وأتمم لهم أجرهم، واغفر ذنوبهم، وتجاوز عن سيئاتهم، واجعل حجهم حجاً مبروراً، وذنبهم ذنباً مغفوراً، واجعلنا وإياهم من المقبولين الفائزين برضوانك وجنات النعيم، إنك سميع الدعاء. اللهم احفظ جنودنا وقوة دفاعنا والدفاع الجوي والحرس الوطني ورجال أمننا والدفاع المدني، اللهم كن لهم عوناً ونصيراً، واحفظهم بحفظك واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم يا ناصر المظلومين ويا قاصم الظالمين، كن لعبادك المستضعفين المظلومين في كل مكان. اللهم فرج همومهم واكشف كروبهم، واجعل لهم من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم احفظ بيت المقدس والمسجد الأقصى، وفك أسره، واحفظ أهله والمصلين فيه، واجعله شامخاً عزيزاً عاملاً بالطاعة والعبادة إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وارزقنا قلباً سليماً ولساناً صادقاً وعملاً صالحاً متقبلاً، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: واعتوا واعتدلوا سووا صفوفكم يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب والأقدام وسدوا الفرج وأتموا الصفوف الأول فالأول وأقبلوا على ربكم. الله أكبر
1: الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين.

0: الدين. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
1: الله أكبر.

0: الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر

0: إخوة الإيمان مستمعي إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين، نقلنا لكم توا وعلى الهواء مباشرة شعائر خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من مركز أحمد الفاتح الإسلامي بمدينة المنامة. تقبل الله صلاتكم وصالح أعمالكم. نعود الآن لإذاعة القرآن الكريم بمملكة البحرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: معاشر المؤمنين، حين تعصف بنا المحن وتحيط بنا الفتن، نحن بحاجة إلى تعزيز الثبات في النفوس، ولعلنا نجد هذا المعنى وغيره في غزوة الأحزاب أو الخندق التي وقعت في الخامس من الهجرة، وكانت معركة حاسمة فاصلة، عدد قليل وأعداء كثر، التقت مصالحهم ومنافعهم وأهواؤهم على كراهية الإسلام، وتحزبوا لقتال المسلمين أو محاولة تشويهه لتنحيته عن الحياة، صراع بين الحق والباطل، وتدافع بين جند الله وجند الشيطان. حاصر الأحزاب المدينة قرابة شهر، وابتلي المسلمون فيها ابتلاء عظيما، مع جوع شديد وبرد قارس. يقول الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يشاورهم، وهو المؤيد بالوحي، ليكون سمة من سماته، وأمرهم شورى بينهم. وبعدها: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وفي ظل الشورى أعمل سلمان الفارسي رضي الله عنه عقله في خدمة الإسلام، فأشار رضي الله عنه بفكر سديد وخطة محكمة تتمثل في حفر الخندق، وفرح المسلمون بذلك فرحا شديدا. حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الخندق، فأعطى بذلك القائد القدوة العملية بمشاركة أصحابه والبذل والتعب والألم والأمل، فبث فيهم روح الحياة والهمة العالية، ولم يتميز عنهم. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد أثناء حفر الخندق أبيات عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. والمسلمون يرددون وراءه: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام، ما بقينا أبدا.
1: مصحف البحرين، فيما يلي تستمعون.

0: العيد.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة قاف.
3: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا. اللهم أعطني نورا. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا تزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو

كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث

نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثنا

أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم والربي أعلم بعدتهم

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع

يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة

ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا فقال لصاحبه وهو يحاوره

تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول

المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم

الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوا

قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره

أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا.

استطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري يسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا

يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت

تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما

أشدهما ويستخرجا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. تستمعون الآن للشيخ علي عبد الله جابر وقراءة للقرآن الكريم. بسم

لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم

فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك

والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: قرأ عليكم من القرآن الكريم الشيخ علي عبد الله جابر.

0: دعاء العطاس وما يقال للكافر إذا عطس. إذا عطس أحدكم فليقل
1: الحمد لله،
0: رواه البخاري. وليقل له أخوه أو صاحبه
1: يرحمك الله،
0: فإذا قال له يرحمك الله فليقل
1: يهديكم الله ويصلح بالكم،
0: رواه البخاري. قال صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوا، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوا، رواه مسلم. وإذا عطس الكافر يقال له
1: يهديكم الله ويصلح بالكم،
0: رواه أبو داود.
2: فضائل يوم الجمعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

السلام أتاني جبريل عليه السلام وفي كفه مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء، فقلت ما هذه يا جبريل؟ قال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك عز وجل لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، تكون أنت الأول ويكون اليهود والنصارى من بعدك. قلت ما لنا فيها؟ قال لكم فيها خير، لكم فيها ساعة، من دعا ربه عز وجل فيها بخير هو له قسم أعطاه الله عز وجل، أو ليس له بقسم إلا ذخر له ما هو أعظم منه، أو تعوذ فيها من شر ما هو مكتوب عليه إلا أعاذه الله من أعظم منه. ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد، وذلك أن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب، وهو كثيب أبيض من مسك إذفر، فيتجلى لهم ربهم عز وجل حتى ينظروا إلى وجهه جل وعلا، وهو يقول أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي، فاسألوني فيسألونه الرضا فيقول رضاي أحلكم داري وأنا لكم كرامتي، فسلوني فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى مقدار منصرفهم يوم الجمعة. ثم يرجع أهل الغرف إلى غرفهم وهي زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء مطردة فيها أنهارها، متدلية فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها، فليسوا هم في الجنة بأشوق إلى شيء منهم إلى يوم الجمعة، ليزدادوا منه كرامة وليزدادوا نظرا إلى وجهه عز وجل، ولذلك دعي يوم

0: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة آل عمران بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
1: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر ما تيسر له من سورة آل عمران. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم.

بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار

0: نبقى مع الأذكار من كلام سيد الأبرار.
1: كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. متفق عليه.
0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال: خيرا يا رب العالمين، يا رب العالمين. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم.

0: الوجود.
1: يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، بل هو سيدها، فقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، أي أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. كما أن هذا اليوم هو مبدأ البشرية، حيث خلق الله عز وجل أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، فهو ذات اليوم الذي يكون فيه نهاية هذه البشرية بأمر الله سبحانه وتعالى، حينما تقوم الساعة وتنتهي هذه الدنيا، ينتقل فيها العبد إلى حياة أخرى، حيث يوم القيامة، فإما عذاب وإما نعيم حسب ما يكون من عمله وسعيه إلى الله سبحانه وتعالى.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، حيث يبدأ من بعد الزوال إلى أن يصير ظل الشيء كطوله، لحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، ومن أدرك ركعة منها فقد أدرك الجمعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومن لم يدرك ركعة منها فإنه يصليها ظهرا.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: مئة وستة فاصلة واحد FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
0: الروح. مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة غافر، يتلوها عليكم كل من الشيخ عبد الرحمن السديس والشيخ سعود الشريم.

بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم.

ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا.

من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرج

0: العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة غافر، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس والقارئ الشيخ سعود الشرئم.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك.

أبواب السماء. اللهم حصنا وحصن أحبتنا بحصنك الحصين وحبلك المتين. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر الفساق والمردة والحاقدين وشر السحرة والحاسدين. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة.

يتفكرون. لقد عظم الله تعالى أمر القرآن وبين علو قدره وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب وتتصدع عند سماعه لما فيه من الوعد والوعيد، فإن كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما كان فيه لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل. فهل يليق بنا أيها البشر ألا

0: لين قلوبنا وتخشع وتتصدع من خشية الله، وقد فهمنا عن الله أمره وتدبرنا كتابه. إن لهذا القرآن ثقلا وسلطانا وأثرا مزلزلا، لا يثبت له شيء يتلقاه بحقيقته، فما أن يتلقاه الإنسان متفتحا لتلقيه إلا ويهتز من خشية الله اهتزازا ويرتجف ارتجافا، ويقع فيه من التغيرات والتحولات ما يعدل مساره وينقله من عالم المادة فتحلق نفسه في عليين. فهلموا معاشر المؤمنين للقرآن، هلموا إليه، فهو مصنع الرجال والمكارم ومزيل العيوب ونافي الرذائل، هو الوصفة الربانية لعلاج النفوس ونقاء القلوب وراحة المعنى وسعد الكئيب وشفاء العليل، ينقلك من أسر الطين الذي خلقت منه ويرقيك إلى أعلى عليين في رفقة الصالحين من رسول ونبي وصديق وتقي وشهيد وزكي، حتى يصل بك إلى أعلى درجات الجنان بفضل الواحد المنان.
1: باب ما يقول حال خروجه من بيته. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله،
2: في الدنيا والآخرة.

مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي تلاوة مباركة لسورة صاد. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة صاد.

فضائل يوم الجمعة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا، وريحهم يسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان، لا يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة، لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله، وتطهر فأحسن طهوره، واستاك ولبس من أحسن ثيابه، ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، ولم يفرق بين اثنين، ثم صلى ما كتب الله له، ولم يلغ عند الموعظة، فأنصت إذا خرج إمامه، وفي رواية: ثم ينصت إذا تكلم الإمام، فلم يتكلم حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة 3 أيام ما اجتنبت المقتلة، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً.

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: أي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

لو أنها وزنت بالدنيا لاستسلمت الدنيا كلها لثقلها وما تحويه من المعاني. على مر الأزمان واختلاف الأمم إنها بحق كلمة يقف أمامها العقل في محراب الحياة، شاخصا خاشعا عائدا إليها مسرعا كلما شرقت وغربت في سمائه الظنون والأفكار. لا إله إلا الله.

0: هنا
1: هنا
0: هنا
1: هنا هنا هنا هنا
0: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
1: والبرامج المفيدة
0: ولقاءات ولقاءات تجمعنا على الود والألفة. هنا أثير الروح.

هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. فيما يلي ننصت خاشعين أيها السادة لصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة النحل.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.

ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه

الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها

يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين.

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

الموت واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون

ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذ

فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم

يستأخرون ساعة، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون.

ينفق منه سرا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.

يوجهه لا يأتي بخير، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب.

جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم

الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا

هم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله

الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا.

0: عظيم.
1: تلا علينا الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة النحل.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: يسلم من دخل يوم الجمعة المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وأن يوجز فيهما أن يخفف في الركعتين إذا كان الإمام يخطب. دخل المسجد والإمام يخطب، لا يأتي ويجلس فقط، بل يقوم ويصلي ركعتين ويخفف حتى يدرك مع الإمام الاستماع والانتفاع بالخطبة. ومما يقع للناس في زماننا مما نلحظه في خطبة الجمعة هو أنه يدخل أحيانا بعضهم مع الأذان فيمكث يردد خلف الأذان، وهي سنة مشروعة، غير أنه يصلي بعد الأذان حينما يكون الخطيب قد شرع في الخطبة. وإذا تعارض الأمر وإذا تعارض الفعل بين أن يردد خلف الأذان وبين أن يستمع للخطبة، فإن الاستماع للخطبة أوجب وأكد، وعليه فمن دخل إلى الجامع أو إلى المسجد والخطيب يخطب أو الخطيب والمؤذن يؤذن فإنه يصلي ركعتين حتى يتسنى له ألا يفوته شيء من خطبة الخطيب وينتفع بذلك.
1: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.

الذنوب وكشف الضر عن أيوب وأجاب دعوة زكريا وسمع تسبيح يونس بن متى. احفظ علينا أخواتنا وإخواننا وأبناءنا وبناتنا المبتعثين. اللهم أصلحهم وأصلح بهم واهدهم واهد بهم ويسر الهدى لهم. اللهم سلحهم بسلاح

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: الحكمة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن ما من خير ينعم به المسلم اليوم في دينه بالدرجة الأولى وفي صلاح دنياه وآخرته إلا هو راجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجار في ميزان حسناته عليه الصلاة والسلام، لأنه الهادي الذي هدى الله عز وجل به العباد وأنزل عليه الوحي وبلغ هذا الوحي. فكل من عمل بهذا الوحي وعمل بهذا الهدي واتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يناله من الأجر والثواب بقدر من تبعه وأطاع الله عز وجل والتزم هديه وكتابه. ولأننا لا نستطيع أن نوفي النبي صلى الله عليه وسلم حقه، فأمرنا بالصلاة عليه، وهو دعاء له، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. فنبينا صلى الله عليه وسلم مما لا يمكن لأي مسلم أن يوفيه حقه إلا بأن يديم الصلاة عليه كما أمر الله سبحانه وتعالى، ويتأكد ذلك في يوم الجمعة وليلتها.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
3: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: 106.1 FM معكم بأثير الروح.
4: فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لسورة مباركة سميت لمثل ضربه الله عز وجل لمشركي مكة ومن شابههم إلى يومنا هذا. القارئ محمد عتيق الصنوي يتلو على أسماعكم الكريمة سورة العنكبوت.

باب السماء. اللهم إنا نسألك ثبات الحجة وقوة الإيمان وشرف اللسان وفقه القول وسلامة القلب وسداد العقل وبركة العمر وطيب العيش وسعة الرزق وحسن المآب ومنفعة العلم والعمل. اللهم أعتق رقابنا من النار واشملنا بعفوك.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. رواه الطبراني في المعجم الكبير وابن حبان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارقى، وتزاد بكل آية حسنة. رواه الترمذي وأحمد والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الألباني: حديث حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. رواه الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما

0: هو حسن صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. رواه النسائي وابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو حديث صحيح.
1: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة، الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
2: طهارة المساجد ونظافتها من أروع قصص المسارعة إلى الخير، قصة تلك الصحابية التي كانت تقوم على تنظيف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم. وفي أحد الأيام افتقدها صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، فأخبر أنها ماتت ليلا وأنهم صلوا عليها ودفنوها، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن عاتبهم وقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ أي أعلمتموني بموتها؟ ثم قال: دلوني على قبرها. فذهب وصلى على قبرها وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. فكان هذا التكريم منه صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة دلالة عظيمة على شريف هذا العمل الذي كانت تقوم به، وهو تنظيف وتهيئة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ من الحديث مشروعية الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة، وقد عهد الله إلى نبيين كريمين بتطهيرها من الرجس والأقذار، فقال سبحانه: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إن المبادرة إلى تنظيف وتهيئة وتطييب بيوت الله تعالى من القربات العظيمة التي ينال بها المسلم والمسلمة الأجر والثواب عند الله تعالى. ففي الحديث: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد ذلك، فذات مرة وجد نخامة في جدار المسجد فحكها وأزالها، ثم نهى عن البصاق في المسجد. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بتنظيفها، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. هذا الهدي النبوي منه صلى الله عليه وسلم، والمسارعة والمبادرة من أصحابه رضوان الله عليهم، يدل على أن تنظيف المساجد عبادة وقربة على المسلم أن يحرص عليها وأن يكون له نصيب من الأجر والثواب فيها. فإذا تأصل ذلك فلا بد أن يكون هذا الأمر ثقافة عند كل مصل يأتي إليها،

0: كل بحسبه وبما يستطيع، فلو أن كل واحد أزال ما يجده من قذر وقام بترتيب ما يلزم ترتيبه من المصاحف والمناديل وهكذا في دورات المياه من المحافظة على نظافتها والاقتصاد في استخدام المياه، لذهب كثير من التقصير الحاصل في بيوت الله تعالى. فنظافة المساجد وتهيئتها من الواجبات العامة، فينبغي التواصي بالهدي النبوي والتذكير ببذل وتفاني الصحابة رضي الله عنهم في تعظيم بيوت الله. ومما يذكر به في هذا المقام أن يتعاهد كل واحد نفسه، فلا يقع منه تقصير أو إلقاء للمخلفات في غير المكان المخصص لها، أو أن يصطحب الأطفال غير المميزين الذين قد يقع منهم بعض التلويث، وأن يأتي إليه بالروائح الطيبة ويزيل ما يجده في المسجد أو في فنائه من أقذار. فإذا تأصلت هذه الثقافة وهذه المعاني في المجتمع، سنجد الجميع يسارع ويبادر إلى تعظيم وإكرام بيوت الله تعالى.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.
2: باب الأذكار المستحبة يوم الجمعة وليلتها والدعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه.
0: سورة عرضت آيات الله في النفس والآفاق وحذرت من التكذيب بها. نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة لسورة فصلت بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعتم أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورة فصلت، كانت بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان.
1: فضائل يوم الجمعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام وفي كفه مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء، فقلت: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك عز وجل لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، تكون أنت الأول ويكون اليهود والنصارى من بعدك. قلت: ما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير، لكم فيها ساعة، من دعا ربه عز وجل فيها بخير هو له قسم أعطاه الله عز وجل، أو ليس له بقسم إلا ذخر له ما هو أعظم منه، أو تعوذ فيها من شر ما هو مكتوب عليه إلا أعاذه الله من أعظم منه. ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد، وذلك أن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب، وهو كثيب أبيض من مسك إذفر، فيتجلى لهم ربهم عز وجل حتى ينظروا إلى وجهه جل وعلا، وهو يقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، فاسألوني. فيسألونه الرضا فيقول: رضاي أحلكم داري وأنا لكم كرامتي، فسلوني. فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إلى مقدار منصرفهم يوم الجمعة. ثم يرجع أهل الغرف إلى غرفهم، وهي زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء مضطردة، فيها أنهارها متدلية، فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها، فليسوا هم في الجنة بأشوق إلى شيء منهم إلى يوم الجمعة، ليزدادوا منه كرامة وليزدادوا نظرا إلى وجهه عز وجل، ولذلك دعي يوم المزيد.

0: أجمعين.
1: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
2: قرة العين في الصلاة. للصلاة تأثير كبير على المسلم في سلوكه مع الناس وفي سعادته وفلاحه في جميع أموره، فهي تحمله على مكارم الأخلاق وتنهاه عن مساوئها. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وتورثه الطمأنينة وراحة البال، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أحزنه أمر أو أصابه الهم لجأ إلى الصلاة وأمر بها وقام إليها، ممتثلا قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. بل كانت له صلى الله عليه وسلم قرة عين، أي سروره وسعادته، فلا تلتفت عينه عنها ولا تنصرف إلى غيرها، لذا كان يطيل قيامها وسجودها ويحافظ عليها، لأن بها سكون نفسه وطمأنينة قلبه. وهذا شأن الصالحين في صلاتهم. وإذا نظر الواحد منا في نفسه قد لا يجد هذه المعاني، ولا يجد الأنس بالصلاة، بل يجد الشعور بالثقل عند أدائها. وكثير من الناس لسان حالهم: كيف أستريح من الصلاة؟ في حين أن الواجب عليه أن يسأل: كيف أستريح بالصلاة؟ إن الصلاة تكون قرة عين للمصلي من خلال استحضاره 6 مقامات، كما وضحها ابن القيم رحمه الله. أولها الإخلاص لله تعالى، والمراد بذلك أن يكون الحامل له على الصلاة رغبته في الله ومحبته له وطلب مرضاته، لا حظا من حظوظ الدنيا. ثانيها أن يستفرغ جهده في إقباله على الله تعالى في الصلاة، وجمع قلبه عليها، وإيقاعها على أحسن الوجوه، وإكمالها ظاهرا وباطنا. ثالثها أن يحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. رابعها أن يصلي وكأن الله يراه، فالإحسان أصل أعمال القلوب كلها، لكونه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة لله تعالى، ويقطع الوسواس وحديث النفس، ويجمع القلب والهم على الله. خامسها أن يشهد

0: أن المنة لله سبحانه إذ أقامه في هذا المقام وأصلح قلبه لمناجاته وذلل بدنه لطاعته. فالمنة لله وحده أن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه. سادسها مشهد التقصير، لأن العبد لو اجتهد في القيام بأمر الله غاية الاجتهاد وبذل وسعه فسيظل مقصرا. فحق الله سبحانه عليه أعظم الحقوق، والذي ينبغي له أن يقابل به من الطاعة والعبودية والخدمة فوق ذلك بكثير. وأن عظمته وجلاله سبحانه يقتضي من العبودية ما يليق به عز وجل. فهذه بعض المشاهد والمقامات التي متى استحضرها المصلي كانت الصلاة قرة عين له.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.

0: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين

فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحضر الجمعة ثلاثة، فرجل حضرها يلغو فذاك حظه منها، ورجل حضرها بدعاء وصلاة فذلك رجل دعا ربه عز وجل، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بسكوت وإنصات ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحد، فذلك هو حقها، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل، وبكر وابتكر، وفي رواية: وغدا وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع وأنصت، وفي رواية: فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها.

سورة تدفع الشك والريبة عن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة، سورة السجدة، تستمعون إليها بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. بسم

0: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة السجدة رتلها على أسماعكم القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: صلاة الجمعة فرض عين على الرجال دون النساء، والمرأة لا جمعة عليها وتصليها ظهرا، ولو حضرت الصلاة جاز لها ذلك وسقطت عنها صلاة الظهر. وقد ندب الله عز وجل عباده إلى هذه الفريضة بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: من فضائل سورة الكهف، سورة الكهف، سورة الكهف، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أخرجه مسلم.

السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا

من أوصاف القرآن الكريم كريم. ورد في لسان العرب كريم اسم جامع لكل ما يحمد. قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، أي قرآن يحمد ما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة. قال ابن عاشور: الكريم النفيس الرفيع في نوعه، وهذا تفضيل للقرآن على أفراد نوعه من الكتب الإلهية مثل التوراة والإنجيل والزبور، وفضله عليها بأنه فاقها، فهذا وصف للقرآن بالرفعة على جميع الكتب لا يستطيع المخالف فيها طعنًا.

0: والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم.
2: فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، وفيه مات، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا أعطاه إياه، ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله منه وأشار بيده يقللها صلى الله عليه وسلم.

نستمع وإياكم أيها الأحباء إلى تلاوة عطرة لسورة الأنفال بصوت القارئ الشيخ عثمان صديقي. بسم الله.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عثمان صديقي تلاوة عطرة لسورة الأنفال.

0: برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، مولانا رب العالمين، مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء دخول الخلاء.

0: دعاء الخروج من الخلاء.
1: غفرانك.
0: دعاء الوضوء.
1: بسم الله.
0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
1: أشهد

عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. رواه البيهقي.

0: الباب ثم قال: اللهم اجعلني أوجه من توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأفضل من سألك ورغب إليك. رواه ابن السني.
1: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي سورة الفاتحة وما تيسر من سورة المائدة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي سورة الفاتحة وما تيسر من سورة المائدة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: من فضائل يوم الجمعة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، والجمعة إلى الجمعة، أي أن يصلي المسلم الجمعة ثم يصلي الجمعة التي تليها ويحسن العمل في الجمعتين على الوجه الذي أمر الله جل وعلا وعلى الوجه الذي يكون فيه هدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: ورمضان إلى رمضان، كل ما مر ما فضله؟ قال عليه الصلاة والسلام: مكفرات ما بين

0: هن إذا ما اجتنب الكبائر، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر، أي أنها تكفر الصغائر، صغائر الذنوب، الله جل وعلا يمحوها بعمل أنت تقوم به وقد أوجبه عليك، ومع ذلك زيادة على ما يكون من تقبل الله جل وعلا لهذا العمل، وزيادة على ما يترتب على القيام بهذا العمل من ثواب وأجر، فإن فضل الله عز وجل على عبده أعظم من أن يحصى، وما يعلم عظيم ما أعد الله لعباده إلا هو سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه يكفر عنهم الخطايا التي وقعت بين الجمعتين. فاحرص أيها المسلم على اغتنام فضل الله جل وعلا وعلى صلاة الجمعة، ففيها فضل كثير وخير عميم من رب كريم سبحانه وتعالى.
1: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: القارئ الشيخ عبد الله عبد الملك يتلو على أسماعكم الكريمة سورة الحشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض.

0: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي يتلو علينا ما يتيسر له من سورة الزمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز.

0: طنيجي ما تيسر له من تلاوة مباركة.
1: فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. أخرجه أبو داود. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم. الدعاء عبادة عظيمة شرع الله لها آدابا تقرب الداعي إلى الله وتجعله أحرى بالإجابة، فينبغي للداعي الحرص عليها، ومن ذلك خفض الصوت لما فيه من الخشوع والتذلل، واختيار الجوامع من الدعاء، وهو الكلام القليل الذي يشمل الخير الكثير. كذلك على المسلم تجنب الدعاء على نفسه أو ولده أو ماله، لأنه قد يوافق ساعة استجابة فيستجاب لدعائه. ومما يستفاد من الأحاديث النبوية الشريفة استحباب خفض الصوت لما فيه من التذلل والخشوع، واستحباب الدعاء بجوامع الكلام، وهو الذي يجمع الخير الكثير في كلمات قليلة، والتحذير من دعاء الإنسان على نفسه أو ولده أو ماله.
2: فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: سورة سميت باسم امرأة من أشرف نساء الأرض، هي والدة السيد المسيح عليه السلام، وأتت على ذكر جملة من الأنبياء عليهم السلام. نستمع الآن إلى سورة مريم بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية.

يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا.

لعبادته فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا

0: أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا وإياكم إلى سورة مريم عليها السلام خير نساء العالمين بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت.

0: اسم الله القوي المتين. المتين أي شديد القوة، ومعنى القوي أي الذي لا يعجزه شيء ولا يغلبه غالب ولا يرد قضاءه راد، ينفذ أمره ويمضي قضاءه في خلقه، يعز من يشاء ويذل من يشاء وينصر من يشاء، فالقوة لله جميعا. واسم الله المتين لم يرد إلا في موضع واحد مقرونا بوصف الله بأنه ذو القوة، قال تعالى:
1: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
0: أما اسم الله القوي فقد جاء في عدة مواضع في القرآن الكريم، منها قوله تعالى:
1: إن ربك هو القوي العزيز.
0: ومن شواهد قوته سبحانه نصره لأنبيائه وتأييده لأوليائه في قصص الأنبياء في القرآن الكريم، قال تعالى:

ومن شواهد قوته أيضا قيام السماء والأرض بأمره وحفظه لهما بقدرته سبحانه وتعالى. قال عز شأنه: وما

إن إيمان العبد بهذا الاسم يثمر فيه انكسارا بين يدي الله وخضوعا لجانبه وحسن توكل عليه وتفويض الأمور كلها إليه. لهذا كانت كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله جليلة الشأن، فقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها من كنوز الجنة. متفق عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزمامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما

0: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير.

أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم

أما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا

أنهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن

ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم

الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم

وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند

خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلم

الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين

وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12

عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا

قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه

قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذن

0: بهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين
1: لقد ابتغوا

0: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين
1: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربصون

مخلصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا

كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله سيؤتينا الله من فضله

ألفت قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم

بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وإن يتولوا يعذبهم

فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم

لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون

نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل

هم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات

تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل

القوالب وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله

انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله

نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم

يقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا به

لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت

عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا

إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم

0: فيهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ محمد أيوب.
3: إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما

0: من رحمتك، فأنت أهل التفضل علي بكرمك.
1: إلهي
0: إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني، فإن حسن

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: تأملات قرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وأرسلنا

0: اعتقد بعض المفسرين أن المقصود بالرياح لواقح هو دور الرياح في نقل حبوب اللقاح إلى أعضاء التأنيث في الأزهار ليتم الإخصاب وتكوين الثمار، وهو دور معروف وثابت علميا، ولكن الجملة التي تليها لا تؤيد هذا التفسير، فعبارة فأنزلنا من السماء ماء وهو المطر تدل على أن عملية إرسال الرياح لواقح لها علاقة مباشرة بنزول المطر. واستخدام حرف العطف ف الذي يدل على الترتيب والتعقيب يوحي بسرعة نزول المطر بعد إرسال الرياح لواقح. ولما لم تكن هناك أي علاقة بين تلقيح النباتات ونزول المطر، فلا بد أن يكون للآية معنى آخر، وهو ما كشفه العلم حديثا. فما هو؟ إن هناك عملية تلقيح تتم للسحب في السماء، وهي على ثلاثة أنواع. أولا، تلقيح السحب الحارة بالسحب الباردة، مما يزيد عملية التكاثف وبالتالي نزول المطر. ثانيا، تلقيح السحب موجبة الشحنة بالسحب سالبة الشحنة، فيكون المطر مصحوبا بالبرق والرعد. والتلقيح الثالث، وهو أهم أنواع التلقيح جميعا، هو أن الرياح تلقح السحاب بما ينزل بسببه المطر، إذ أن نويات التكاثف، وهي النويات التي تجتمع عليها جزئيات بخار الماء لتكون نقطا يتم نقلها، فهذه المكونات الأولى والنويات التي قوامها أملاح البحار وما تذروه الرياح من سطح الأرض والأكاسيد والأتربة، كلها تحملها الرياح إلى مناطق إثارة السحب لتلقحها. وهذه هي أيضا فكرة المطر الصناعي، حيث تقوم بعض الطائرات برش السحب التي سبق وأن تكونت ببعض المواد لتعمل كنويات تكاثف يتكاثف عليها المطر ويهطل. فسبحان الله العظيم الذي أشار لذلك في تلك الآية العظيمة. تأملات قرآنية.
1: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح.
3: أثير الروح.

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الفرقان.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم

أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل؟ وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة الشعراء. بسم

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: الذرية الطيبة هبة كبرى وعظيمة، لذا لا يزال العبد يدعو بطيب الذرية حتى بعد أن يرزقه الله بها.
1: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: أذكار النوم.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها.

0: قال ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.
1: من فضائل سورة الملك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.

اسم الله البصير. البصير أي الذي يرى جميع المبصرات ويبصر كل

0: كل شيء وإن دق وصغر، فيبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى جريان الدم في عروقها، ويبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع. وهو اسم تكرر وورد في القرآن الكريم في مواضع تزيد على الأربعين، منها قوله تعالى:
1: ليس

0: وقوله تعالى:
1: والله بما تعملون بصير.
0: ثم إن لهذا الاسم العظيم مقتضياته من الخضوع ودوام المراقبة والإحسان في العبادة والبعد عن المعاصي والذنوب. ومن يتأمل الآيات التي وردت في القرآن الكريم مختومة بهذا الاسم وهي تزيد على الأربعين يتبين له ذلك، ومنها قوله تعالى:

0: وبهذه الأمثلة نعلم بأن استحضار العبد لكون الله سبحانه بصيرا به مطلعا عليه يفيده فائدة عظيمة في جانبي الترغيب والترهيب. فإذا أحسن العبد في عبادته لربه مستحضرا رؤية الله له واطلاعه عليه، فهذا هو مقام الإحسان، وهو أعلى مقامات الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام في بيان حقيقة الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
1: هذا الأسماء الحسنى
2: ولله الأسماء

اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة الأعراف بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي.

يحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي ما تيسر له من سورة الأعراف.
1: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
0: الروح. يتلو على أسماعكم فيما يلي القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة الحج.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة الحج. اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنى
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام
0: أثير الروح.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. نستمع فيما يلي إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً

ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً

الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته

إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.

إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً

يحسهم كلبهم رجما بالغيب رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً.

تعد عيناك عنهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه

بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور

لك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت

فتنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم

مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمرا.

ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا

فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتل

0: صدق الله العظيم.
1: قصص وعبر وحوادث تحدث عنها القرآن الكريم في هذه السورة الكريمة. استمعنا وإياكم أيها الأكارم إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
4: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورتي الفاتحة والبقرة.

فتلقى آدم من ربه كلمات فتلقى

عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلت

بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتل

ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

ربنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.

ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين

لكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.

الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي

جبال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله.

عباد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد.

المقام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل.

يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملك.

بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأة

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورتي الفاتحة والبقرة.

الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
2: الروح. مصحف البحرين. فيما يلي يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي جزء عمه.

كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت